شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المباركة عايطة لدولو